فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تقض عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنِ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَخَذْنَا بِمَرَدِهِ خِبْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ الصُّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ أولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيك ربي خير فأعينني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصرفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أطلق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضك يومئذ يموت في بعض ونفق في الثور وجمعناكم جمعا وأرنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لكم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لكم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يقولون عنها حولا قل لو كان البار مدادا لكلمات ربي لنفد البار قولا أن تنفر كلمات ربي ولو جينا بمثلك مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأرض مني واجعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رديا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل لك من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر أتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد كرهتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية
qara ayatuka allah tukallima an-nas salasa layalin sawiya fa kharaja ala qaumi min al-mihrabi fa awiya ilayka mu'ansati bukratan washiya ya yahya qudil kitaba bi quwwa wa atina hukuma sabiya wa hanana min ladunna wa zakat wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yuqasu hayya wa dhukur bi kitabi maryam idhin tabadhar min ali makanin sharqiya fata qadar min dunikum hijaba fa arsalna ila haruna fata masara laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani min an kunta taqiya qala inna ma'ana rasuli rabbika li abaraka gulaman zakiya qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharra wa lam aku bagiya qala kadhalika qala rabbika huwa araya hayyin wa linaqrahu ayatan linasi wa rahmatan minna wa kana amruhu wa kana amran maqdiya fa amalatu fanta bazalbi makaran fasiya fa jaa har makadu ila jiz innakrati qala di alaytani mitu qawla hadha wa kuntu nisi ammansiya fa nadi amintati ya allah ta'dani qadala rabbuki ta'daki sariya wa huzi ilayki bijiz innaklati tafsaqat alayki ru'aban janiya wa kuri washrabi wa qarri aina fa ima tarayinna minal bashari ahadan fa quli inni nazartu li rahmani sawman fa'lanu kallima yawma insi

وابدو الى الطيب من القول وابدو الى صراط الحميد ان الذين كفروا يسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأدهم البائس الفقير ثم ليقضوا تعفافهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لكم عند ربي أهلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول زور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سهيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه أن من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها وكلوا من أوائم القوان والمعتر كذلك سكرناها لكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سكرها لكم لتكبروا الله على ما عليكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا بكل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية هلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوازان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لكم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنياتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتي والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك
فيؤمنوا به فتكبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الثلاثة 26 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi